صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan, rapatkan saf.